راديو البيجيس، مرحبا بكم في الراديو اللي كتمزك العالم، الموسيقى العالمية وأي حاجة بغيتو. 95.404.2 FM، خليكم معنا في راديو البيجيس.

راديو البيجيس. مرحبا بكم في الراديو اللي كتمزك العالم الموسيقى العالمية وأي حاجة بغيتو. 95.404.2 FM. خليكم معنا في راديو البيجيس.